0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج نقرشة ودردشة. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا ويمكن تأثيره يوصل لكل بيت موجود هون بألمانيا وتحديدا بولاية ميكلنبورغ فوربومن. الانتخابات القادمة للبرلمان المحلي بيوم 20 أيلول. بس اليوم رح نبلش بتحضير أكلتنا. اليوم أكلتنا رح تكون فاصولية بزيت، أكيد معروف لك البيت كمان. بالبداية نرحب بفريقنا المشارك اليوم معنا، أهلا وسهلا فيكم. سارة،
1: بدي أقول اليوم أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا. اليوم حتكون حلقة مهمة وأكيد حيكون في نقاشات وكل واحد حيبدي رأيه السياسي. اليوم حتكون حلقة شوي دسمة أعتقد،
2: يعني مثل حلقة اتجاه المعاكس يعني. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا راديو لورو، واليوم حلقة كتير مميزة سياسية ببرنامج كوخشو نقرشة ودردشة، وأنا معكم معاز كشكول.
3: بجدد ترحيبي فيكم، أهلا وسهلا، أنا معاز عوكا. اليوم حنحكي موضوع بهمنا كلنا من ناحية اللاجئين والمهاجرين.
4: أهلا بكم، معكم كريم. النهاردة أول مشاركة ليا ومتحمس أن أنا أشارك في الموضوع ده.
0: أهلا وسهلا فيكم. أكيد كمان منرحب مثل ما قال كريم، معنا اليوم مشارك جديد من مصر، أهلا وسهلا فيك بالبرنامج. يلا خلينا نبلش هلأ بتحضير الأكلة. نحكي بس أول شيء المكونات. سارة،
1: الفاصولية بذات هي أكلة يمكن سورية، هي الفاصولية الخضراء يلي اسمها بالألماني برينسس بونه. فاصولية وتوم ومنحط لها بندورة وزيت زيتون، هي أهم عنصر فيها، وملح. هلأ على جنب بيتاكل معها فليفلة، أحيانا ممكن مخلل طرشي بالمصري وبتتاكل بالخبزة، يعني ما حدا هي بيساوي معها الرز أو شيء. فنحن اليوم رح نساوي تقريبا 3 كيلو فاصولية خضراء، حنحتاج لألون 3 كيلو بندورة و 3 روس توم، قنينة زيت نص لتر زيت زيتون، ملح رشة على قد المحبة. يعني هاي المكونات حأحكيهم هلأ بالألماني. grünen Bohnen in Öl, Zutaten 500 Gramm grünen Bohnen, 3 Knoblauchzehen, 4 Tomaten, 4 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: die Bohnen waschen, die Enden abschneiden und bei Bedarf halbieren. Die Zwiebeln feiern würfeln und den Knoblauch backen. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Knoblauch glasig anbraten. Die Tomaten und das Tomatenmark dazu geben und einige Minuten köcheln lassen. Die Bohnen hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und gut vermischen. Etwa 100 Milliliter Wasser zugeben, den Topf abdecken und alles bei niedriger Hitze 30 bis 40 Minuten garen, bis die Bohnen weich sind. Warm oder kalt servieren mit Brot.
2: وطبعا كنا قبل شوي قبل ما نطلع على الهواء عم نتناقش بانواع الفاصوليا، اكتشفنا نحن في كتير انواع فاصوليا موجوده، يعني عنا ان كان بسوريا وان كان بمصر. فانا اللي بعرفهم شخصيا الفاصوليا البيضاء اللي شكلها مثل الكلاوي، والفاصوليا الخضراء الطبيعيه اللي بناكلها دائما كلياتنا. ساره قال في كمان ابو نقطه او ما بعرف شو، خلينا تشرح لنا اكثر.
1: تبع ابو نقطه كريم هلا هو بيشرح عليها، بس انا اللي بعرفها وتبع فاصوليا بيض الغنم، هي اللي بتكون كبيره وملطشه باللون النهدي وهيك، فهي بتكون اسمها بيض غنم.
4: احنا عندنا في مصر يمكن الموضوع مختلف شويه وفي فرق لهجات. احنا عندنا الفاصوليا البيضاء اللي هي الفاصوليا البيضاء الكبيره اللي بيقولوا عليها فايس بونن هنا في المانيا، وعندنا فاصوليا اللي هي اللوبيا اللي هي بيقولوا عليها تقريبا في سوريا على حسب معرفتي دلوقتي كلاوي، صح؟
1: احنا عندنا لوبيا، يعني احنا عندنا لوبيا، هي مثل الفاصوليا الخضراء بس كتير بتكون رفيعه، ارفع، نحيفه جدا جدا يعني.
4: اوكي، والفاصوليا الخضراء اللي احنا هناكلها النهارده دي برضو بنقول عليها فاصوليا خضراء. في انواع فاصوليا تانية عشوائيه، في فاصوليا حمراء بنستخدمها في السلطه عندنا، وفي فاصوليا سوداء دي اكتشفتها جديد هنا في المانيا.
2: طب بدي اسال كريم سؤال، انتوا عندكم بمصر بتاكلوا الفاصوليا مع لحمه ورز ولا بتاكلوا بالخبزه ولا كيف طريقه الاكله؟
4: لا احنا عندنا اساسي بالرز، ما بناكلهاش بخبز خالص.
1: يعني مع مرقة ولا كيف بتكون الطبخة؟
4: مع مرقة، مع بصل وتوم ومية بندورة. ولحمة
1: والفاصوليا الخضراء بتطبخوها بنفس الطريقة. هلا مثلا نحن هي الفاصوليا بخضراء بزيت اليوم رح نساويها، بس عادة كمان منساويها مع مرقة بندورة وبصل وجنبها بيكون رز.
4: هنشوف النهاردة بصراحة أنا ما أعرفش، بس احنا عندنا لا بنستخدم شوربة طماطم ومرقة لحمة واللحمة مع الفاصوليا وبناكلها بالرز.
2: بس هيك سؤال سريع خطر على بالي، الرز بتحطوا له شعيريه ولا بلا شعيريه؟
4: لا بشعيريه.
2: بشعيريه خلص مات بسبب الاتحاد بين سوريا ومصر من زمان فصار في ونحن كمان بدي اقول شغله كمان مشهوره بسوريا، انه البيت لما بيكون في عالم ما بياكلوا في لحمه وعالم تاكل لحمه، فبنجيب فاصوليا بنعملها نصين، نص بيسبخوها مع لحمه ورز والنص الثاني مثل اللي احنا نطبخها اليوم بزيت، فهي اللي بده بياكل هيك واللي بده بياكل هيك. وبس كمان الفاصوليا بالزيت بتاكل بارده، هي تعتبر هي اكله بارده، بتنحط بالبراد وبتطلع بتاكل بارده. فاصوليا تبع الرز بتاكل سخنه يعني، كل الأنواع موجودة بالفاصوليا.
1: والله هي من طيابتها بتتاكل باردة سخنة يعني. أنا بالنسبة لي
0: هلا أنت حكيت مرة يعني تحت الهواء أنك بتعتبر الفاصوليا بزيت هي مقبلات بالشام، بالنسبة لنا بحمص نحنا هي وجبة رئيسية. اليوم نحنا رح نعملها بزيت لأنه كمان شوب، نحنا بالعادة أكلات اللحمة أو اللي فيها مرقة وسخنة نعملها بالشتوية، وبالصيف بنعمل الأكلات اللي بزيت، وهي اليوم أكلة بزيت لأنه اليوم كتير شوب عنا هون بألمانيا، فيفضل الأكلات الباردة بتتاكل مثل ما قالوا الشباب باردة وسخنة.
1: وأنا بعرفها كمان هي من الأكلات اللي طبخوها المسيحيين وقت الصيام، يعني عنا بالشام وقت يصوموا المسيحيين فأكتر شيء بيأكلوا المجدرة والفاصولية بزيت، يعني بتصير أكلة أساسية عندهم يمكن.
0: إيه تماماً، نحنا يعني هلأ بالفترة الصيام 50 يوم شو بدك تأكل يعني، فكل الأكلات تتحول إلى أكلات نباتية فبتشيلي اللحمة من الأكل وخلص كل شيء يمكن اختراع مسيحي هاي الأكلة الله ما
1: في عنا كمان نحكي عن أكلة الحلو اليوم، اختراع عبير أكلة الحلو يعني بالنسبة لأن أنا إيه لا إنه شلون بنساويها هون ما بعرف، يعني إحنا بناكلها بالشام، احكي لنا عنها.
0: الأكلة اليوم الحلو هي بوزة عربية، نعرف يعني نحنا بمشهورة الشام بالبوزة العربية، بس هون بألمانيا مش عم نلاقي أو ممكن تعمليها بالبيت، بس هون نحنا جبنا البوزة جاهزة وجبنا الفستق الحلبي جاهز فبدنا نطبقهم على بعض ونعمل بوزة عربية. بس هي إلى طريقة طبعا يعني إنه بالشام أو كيف القشطة حليب دقة المسكة وبدقوها بجاطات كبيرة ولحتى تمسك على بعضها بتصير مشدودة، وبعدين بيقدموها مع الفستق الحلبي. بس صعب كتير هون تنعمل، حتى عم يعملوها بغير طرق هون بس مش عم تنجح يعني مثل سوريا، وأساسها هو المسكة مع القشطة والحليب فلحتى تتحول هاي البوزة الطيبة اللي منحبها عند بقداش. نعمل له دعاية هلأ هون بس اليوم نحن جبنا البوزة جاهزة على فانيليا وجبنا الفستق الحلبي ورح نقدمهم مع بعضهم كطبق حلو.
1: سؤال لكريم، دايقة البوزة العربي الأصلية في عندكم بمصر؟ صار في شيء مثلا محلات بيقدموها البوزة العربي؟
4: لا ما عرفش بصراحة، ما شفتهاش عندنا بتتباع كتير. احنا عندنا يعني بوزة ده اللي هو الايس كريم صح؟ عندنا محلات معينة ايس كريم بس بنسميها عندنا في مصر جيلاتي، بتبقى شبه الايس كريم الايطالي مثلا او التركي.
1: بس انه بوزة هي اللي بتكون مكونة من الحليب مع القشطة الحليب ومزينة بالفستق الاخضر او هي ما لا؟
4: لا ما شفتهاش قبل كده بصراحة لسه ما وصلت.
1: المفروض السوريين يكون اخدوها معهم يعني
4: اكيد في
1: ممكن
4: اكيد في بس انا ما جربتهاش قبل كده.
1: لا انا للامانة مالي بيج فان للبوزة العربي، انا بحب البوزة الملونة.
2: هلا صراحه انا كمان كنت هيك مثلك قبل كم سنه، بس بعدين وقت واحد يكبر شوي ويوعى بيقول انه لا والله عن جد طيبه وعن جد معهم حق اهالينا، عن جد طيبه هالبوظه يعني بتعبي الراس اكثر من البوظه العاديه. وبعدين يعني هي كمان تعتبر مو مثل البوظه العاديه، ما في كثير اصبغه ما فيها ملونات، يعني بتكون هيك كانه حليب صافي تقريبا وبحطوا له شيء ثاني، بس انه ما في مواد حافظه، ما كثير في شغلات.
3: كمان انا بوافقك الراي انه البوظه العربيه هي اطيب من الملونه، لانه كمان هي بنفس الوقت دسمه ومشبع، احيانا ممكن الواحد ياكلها ويشبع فيها. بظن بمصر يمكن في محل رز بلبن عنده ياها او لا بلبن رز بلبن خربتنا بلبن ممكن كان عنده، يمكن صار جديد او هيك ما بعرف،
4: يمكن حاجه جديده. بس انا لما سافرت من مصر من 10 شهور ما كانش في بوز عربيه في بلبن.
2: طب بص يا كريم النهارده حندقك اياها
4: ماشي انا متحمس الفاصوليا بالزيت برضو حاجة جديدة بالنسبة لي، متحمس أدوق الاثنين عموما.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه بحلقتنا من برنامج نقرشه ودردشه. مثل ما حكينا ببدايه الحلقه اليوم موضوعنا مهم كثير، رح نحكي فيه عن الانتخابات القادمه بميكلنبورغ واللي هي لاند تاكس فال ب 20 سبتمبر رح تكون. يمكن البعض بيشوف انه السياسه بعيده كثير عن حياتنا اليوميه، لكن بالحقيقه القرارات السياسيه هي اللي بتحدد شكل حياتنا هون، من المدارس لفرص العمل، أسعار السكن، دعم العائلات، وحتى طريقة التعامل مع المهاجرين واللاجئين بالمستقبل. بهالحلقة رح نحاول نفهم مع بعض شو عم تقدم الأحزاب المختلفة من برامج وأفكار، وكيف ممكن هالبرامج تأثر علينا كمهاجرين وعائلاتنا العربية اللي عايشة هون بألمانيا. رح نحكي عن القوانين المتعلقة بالاندماج والتعليم وفرص الأطفال والأمان الاجتماعي، العمل، إقامة، وكمان عن الخطاب السياسي تجاه الأجانب والمجتمع المتنوع. هدفنا اليوم مو نقول للناس مين ينتخبوا، ولكن نفتح نقاش واعي وهادي ونساعد كل شخص يعرف شو ممكن تعكس هاي الانتخابات على حياته وحياة أولاده خلال السنوات القادمة. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية فريقنا. بشو بتحبوا نبلش هلأ بالبداية؟ نحكي مثلا عن البرامج الانتخابية لكل حزب ونتناقش فيها؟ شو سارة؟
1: نبلش البرامج الانتخابية.
0: طيب نبلش معك، عن مين حابة تحكي؟
1: أمجازي عن الأسبد.
0: يلا مع سارة لكان مع أول حزب.
2: أنا قريت البرنامج الانتخابي تبع حزب الأسبد، وخاصة بما يخص ولاية مكلنبورغ فوبومان، شو الشغلات يلي حاطينها هنن كأهداف بالنسبة لألون. مثلا بالاقتصاد والصناعة بدون يعززوا دور الموانئ، بدون يعززوا كمان بناء السفن بفيزمر وروستوك وشترالزوند وفولكاست، وبدون يجيبوا كمان أو يعززوا بناء سفن الأبحاث، استقطاب صناعات المستقبل مثل الروبوتك والطيران والفضاء، ودعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية وتسهيل حصولها على المناقصات العامة. فهي يعني كلها لأهداف دعم اقتصاد الولاية. الطاقة، بما يخص بقى الطاقة المتجددة والمناخ، فهن عندهم من مبدأ الطاقة البديلة، هن كتير بهذا التوجه، فبدهم يوسعوا طاقة الرياح والشمس أو بناء الألواح الشمسية وطاقة الحرارية الأرضية والغاز الحيوي، وإلزام المجتمعات المجاورة لمزارع الرياح والطاقة الشمسية بالمشاركة بأرباحها المالية، وحتى بدهم يبنوا اقتصاد الهيدروجين الأخضر. هي هلأ كمان خط جديد عم يحكوا فيه بالسياسة بما يخص الطاقات البديلة، وتشييد خط أنابيب من روستوك لغوستروف وصولا لهامبورغ، ودعم محطات الطاقة الحرارية البلدية، وتوفير تخطيط للتدفئة على مستوى المدن، خاصة لما صار بآخر مرحلة بالحرب وهيك كان تأثر كتير خط الغاز، خط نقل الغاز، فكانوا خايفين كتير بسبب البرد القاسي اللي إجا بهي الشتوية إنه يصير في احتياج أو إنه تضطر ألمانيا إنه تجلب الغاز من دول مثلاً ما يكون بدهم يجيبوا من عندها. تماسك الاجتماعي والصحة والأسرة، فبيتجهوا كمان لضمان الرعاية الصحية الشاملة بجميع المناطق بما فيها الريفية، رعاية المسنين، الاندماج الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالحياة الاجتماعية والمهنية، مكافحة التمييز وحماية التنوع والمساواة بين الجنسين، ودعم العمل التطوعي والجمعيات الأهلية كركيزة للتضامن الاجتماعي، دعم الأسر ودور الحضانة المجانية، كمان هي من ضمن الأهداف الكبيرة لحزب الأسبد، وإعطاء الشباب فرص حقيقية للمشاركة بصنع القرار. بالنسبة للأمن الداخلي والدولة الحديثة، بدها تتوجه يعني حسب النظريات أو شلون عم ينظر حزب الأسبد للمستقبل، فبدهم يخلوا شوي الدولة رقمية أكثر، يخففوا من استخدام الورق، فبدهم من ضمن أهدافهم يعني تحديث الإدارة الحكومية والتحول الرقمي الكامل للخدمات الإدارية، يعني خلص نستغني عن الورق بشكل كامل. بالنسبة لسياسات اللجوء والهجرة، فهن يعتبروا الاتجاه المتوسط يعني ضمن جميع التيارات، فهن وجهة نظرهم أنه لازم يكون بالنسبة للهجرة يكون وجهة نظرنا إنسانية مع قواعد واضحة وقابلة للتطبيق. بالنسبة للتعليم، الحضانات مجانية، معدلات إشراف أفضل، يكون في مربية لكل 5 أطفال بالحضانة اعتبارا من 2027، توظيف أكثر من 1900 معلم خلال الفترة الماضية مع الاستمرار في رفع الكوادر التعليمية. كمان كله بيعرف أنه ألمانيا حالياً عم تواجه مشاكل بالنسبة لقطاع التعليم والأساتذة وتوظيف المربيين. دعم الجامعات والبحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي وتطوير التعليم بالمدارس بما يشمل التكيف الرقمي، يعني كمان بدهم يدخلوا الرقمنة للمدارس. الثقافة والهوية والإعلام كان هذا اللي بيهمنا خاصة عبير بالنسبة لإلك ما أنك أنت الإعلامية بيناتنا هون. فدعم المشهد الثقافي بالمناطق الريفية والمدن الصغيرة، الحفاظ على الموروث الثقافي والبنية التحتية الثقافية، تعزيز الصناعات الإبداعية وتقوية دور الثقافة بدعم الديمقراطية وتنمية الكفاءة الإعلامية لدى المواطنين وصون تعددية وسائل الإعلام. هي أعتقد يعني نقطة كمان حلوة. الزراعة والبيئة وحماية المناخ، حماية البحر الشمال والسواحل والمناطق المغمورة بالمياه من خطر الفيضانات، استعادة المستنقعات والمناطق الرطبة كمصارف طبيعية للكربون، وتطوير صناعة الأغذية المحلية وتعزيز حماية المستهلك. كمان هي نقاط يعني بتهم كافة الشعب الألماني. المالية العامة والاستثمار، في عندهم خطة استثمار بقيمة 1.92 مليار يورو لتطوير البنية التحتية والحفاظ على الميزانية المتوازنة مع توسيع حرية الحركة المالية للبلديات واستخدام ذكي لصناديق الدعم الأوروبية والفيدرالية لصالح الولاية. أوروبا والشركات الإقليمية، تعزيز الشراكات مع دول الشمال أو بحر الشمال مثل بولندا، السويد، الدنمارك وفنلندا ودولة يعني وباقي الدول اللي موجودة ببحر الشمال، الدفاع عن مصالح الولاية وضمان الحصول على التمويل الأوروبي، دعم النظام الأوروبي الديمقراطي ومواجهة التطرف والأحادية القومية. ففينا نعتبر يعني الموتو تبع أو الشعار تبع الحزب هو معا إلى الأمام، هذا الشيء اللي عم يرفعه حاليا، ومواجهة التطرف اليميني والانفتاح على الشركات الأوروبية والحفاظ على البيئة لصالح الأجيال القادمة بما يتضمن استخدام مصادر الطاقة النظيفة والتعليم الجيد. Thank you.

0: شكرا كثير سارة، حكيتين على الاس بي دي، وهلا انا حاحكي عن الحزب الثاني كمان، يعتبر من اكبر ثاني احزاب بالمانيا، هو حزب السي دي او، او المعروف بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. هو يعتبر احد الاحزاب الاكثر تاثير واستقرار في تاريخ المانيا الحديث. طبعا هذا الحزب يصنف ضمن تيار يمين الوسط، ما بيقدم فقط قوة سياسية بل كمدرسة فكرية تقوم على فكرة أساسية، هو أنه الاستقرار الاقتصادي هو مفتاح الاستقرار الاجتماعي. ولمحة سريعة عن البرنامج يلي بيقدمه الانتخابي بمجال الاقتصاد، بيدعو الحزب لإعادة تنشيط النمو من خلال دعم الشركات، وخصوصي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تعبر عن العمود الفقري للاقتصاد الألماني. وكمان من أحد الأفكار اللي بيدعمها هو فكرة تخفيف الضرائب وتقليل من البيروقراطية بهدف تسهيل الاستثمار للمستثمرين وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز أكيد على جعل ألمانيا أكثر تنافسية بالسوق العالمي. بالنسبة لسوق العمل، بيركز السي دي او على تعزيز التدريب المهني اللي هو الأوس بيلدونج، وبيربط التعليم بشكل أقوى باحتياجات الاقتصاد، يعني بيعمل مثل ربط بين الاحتياج السوقي والاقتصاد بشكل مباشر، وبيشجع على العمالة من الخارج لحتى يسد النقص بالعديد من القطاعات، واللي أكثر نعرفه نحن كمان عن طريق شغلنا بالقطاع الطبي. يعني نحن اليوم نعرف أنه تقريبا قسم كتير كبير من الأشخاص اللي بيشتغلوا بالقطاع الطبي هنن جايين من خلفية مهاجرة أو من خلفية أجنبية. بالنسبة لملف الهجرة اللي هلا كنا عم نحكي عنه، حزب السي دي او بيتبنى مقاربة واضحة بتقوم على الهجرة المنظمة، يعني هو بيرفض الهجرة الغير النظامية، وبيأيد بالمقابل انه يفتح المجال امام المهاجرين المؤهلين اللي بيحتاجهم سوق العمل، وبيشدد اكبر على عمليات الترحيل بالحالات الغير قانونية، وبيأكد دائما على الاندماج بيكون عن طريق تعلم اللغة واحترام القوانين. بالنسبة لمجال الأمن الداخلي، بيدعو السي دي او كمان لتعزيز قدرات الشرطة، وبيوسع أدوات الدولة في مكافحة الجريمة، وبيركز كمان على الأمن الرقمي ومحاربة التطرف، باعتبار أنه الأمن هو شرط أساسي لحتى يصير في عنا استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. بالنسبة للحياة السياسية الاجتماعية والعائلة، حزب السي دي او بيطرح برنامج لدعم الأسرة كمان، بيحسن دعم الأطفال، بيوسع خدمات الرعاية للأطفال مثل التمويل اللي بيصير بالكيتا، وبيعتبر أنه العائلة هي حجر الأساس باستقرار المجتمع. طبعا كمان مثل ما حكت سارة بمجال الاس بي دي، كمان مجال السي دي او بيعطي كمان اهتمام ودعم بمجال الطاقة والمناخ، والتحول صار كلياته بالوقت الحالي للطاقة النظيفة بس بطريقة تدريجية أكثر، بحيث انه يعني لا تؤدي السياسات البيئية لارتفاع كبير في تكاليف المعيشة او ضعف الصناعة الألمانية، يعني ما بيخلوا يصير شيء على حساب شيء تاني. باختصار، برنامج سي دي او الانتخابي بيقوم على فكرة واضحة، واللي هو انه اقتصاد قوي، دولة مستقرة، وهجرة منظمة مع تغيرات تدريجية بدل القرارات السريعة او المفاجئة. وكمان في شيء جديد، برنامج اسمه 9 لنقاط اللي عقده سي دي او مع الناخبين، وانا رح احكي بشكل عام شو هو شكل العمود الفقري للعودة الانتخابية. النقطة الاولى هي الرقمنة الشاملة، النقطة الثانية هي تخفيف اعباء الطاقة، النقطة الثالثة هي دعم تملك السكن، النقطة الرابعة مكافحة المتدربين، النقطة الخامسة تعزيز الأمن اللي حكينا عنه، النقطة السادسة تحسين الرعاية الصحية، والنقطة السابعة هي إصلاح التعليم، النقطة الثامنة حماية الأطفال، والنقطة التاسعة والأخيرة هي اللغة الألمانية المعيارية.
1: تقريبا هي بالنسبة للتعليم من السي دي او، هي من الشغلات الجديدة اللي عاملينها أنه اللغة الألمانية أساسية للاندماج بالمدرسة، يعني اللغة قبل المدرسة. فمن ضمن أهدافهم يعني بالنسبة للدراسة أنه يكون الطفل متعلم اللغة الألمانية بشكل كامل ومتقنها قبل ما يفوت على المدرسة، بسبب يمكن المشاكل اللي صارت حاليا بأنه في بعض الأطفال المهاجرين أو من خلفية مهاجرة ما لهم متقنين للغة الألمانية، فعم يكون عندهم مشاكل بالتعليم. فهي من ضمن الخطط الجديدة اللي بدهم يعملوها. ويعني هن يعتبروا الحزب اليمين الوسط حاليا ضمن التيارات اللي موجودة.
2: هي المشكلة ظاهرة من فترة ما كانت موجودة قبل، بس هي التأسيس اللغة قبل ما يفوتوا الأطفال على الغونشولة موجودة هلأ من فترة، بس ظاهر أنه ما أثبتت فعاليتها مع الأطفال، لهيك في إعادة يعني تكوين شامل لهذه المنظومة بالكامل، يعني حتى يقدر يفوت الطفل عم يلاقوا كتير صعوبات بالغونشولة. لهيك في هلأ توجه كتير كبير لدعم الكيتاز والكيندرغاردن والفورشولة وحتى تأسيس اللغة.
1: في نقطة كمان حلوة من ضمن النقاط التسعة يلي عاملين حزب السي دي او كعقد مع الناخبين، هي من بالنقطة الثانية تبع حماية الأطفال الرقمية، اشتراط التسجيل بالاسم الحقيقي بالفضاء الرقمي. من يمكن سمعناها بأستراليا شلون منعوا السوشيال ميديا عن الأطفال اللي دون 16 سنة، فهلأ كمان هي توجه ألمانيا أنه يكونوا بنفس التوجه أنه أوكي بالمدرسة ممكن الطفل بين 13 إلى 16 سنة يكون معه جهاز تليفون أو جهاز محمول بس بموافقة الأهل، والانضمام لبرامج السوشيال ميديا بيكون أب 16 سنة بدءا من عمر 16 سنة بشرط التسجيل بالاسم الحقيقي مشان نخفف من عمليات التنمر الرقمي واستغلال الأطفال الرقمية.
2: هلأ هون المشكلة، أنا معلش بس بدي ناقش هاي النقطة يعني من رؤيتي أنا كأم، أنه في مشكلة أنه عند الأطفال اللي بيحملوا الجهاز من الصغر أنه هن عم بيستخدموا السوشيال ميديا بطريقة غير مدروسة، يعني حتى بدون رقابة الأهل. وبنفس الوقت أنت ما عاد فيك تمنع الأطفال أنهم يستخدموا هاي الأجهزة، لأنه صارت تقريبا يعني داخلة بكل مكونات حياتنا أو بكل القصص، وكل ما له جيل عم يتحول. يعني هلأ الحكي أنه بال 2037 رح يصير كل الشغل أونلاين ممكن، فأنه أنت ما فيك تمنع الأطفال أنه يحملوا الموبايلات، بس كمان أنك أنت لازم تكوني تحت يعني وصاية الأهل ورقابة. أنا مع وضد في نقاط يعني بهذا الموضوع، بس حبيت نوه لهي الفكرة.
1: فيعني أنا بظن يعني يمكن هذه نعمل عنها حلقة كاملة، هي التنمر الإلكتروني والمشاكل اللي عم يواجهها الأهل والأطفال بالنسبة للسوشيال ميديا، ومع أو ضد حمل الموبايل من عمر صغير أو لا. بس أنا مع الرقابة الإلكترونية، يعني بالنسبة لبرامج مثل الإنستغرام أو تيك توك أو الفيسبوك إنه يكون ما عاد في أسامي فيك مشان ما يكون في استغلال وتنمر، لأنه هالظاهرة صارت كتير متفشية.
0: طبعاً إحنا عم نحكي عن التنمر الرقمي بس نسينا التنمر على أرض الواقع كمان. كتير طلاب مثلاً أو أطفال صغيرة بتكون رايحة، إذا كانوا مثلاً من أعراق معينة، شكل معين، لون مختلف، فكمان بيواجهوا تنمر مباشر. هذا بيكون أصعب كتير من التنمر الرقمي، لأنه أنت بتكون عم تشوف الزلمة قدامك عم تستقبل المشاعر لايف مو إلكترونية. فهو هذا الموضوع يعني عن جد مثل ما قالته بده حلقة كاملة ومستقلة عن التنمر.

0: مطلوب.
1: شكر للزميلين سارة ومعاذ على التفصيل ببرامج الـ CDO والـ SPDM. هلا أنا حابب أحكي ملخص شوي عن برنامج الـ D-Link بالولاية عنا بمكلنبورغ فوربمان. الرسالة الأهم للحزب هو أنه الحياة صارت أغلى والدولة لازم تتدخل أكثر حتى تخفف الضغط على الناس، خصوصي بموضوع الأجور وتحسين شروط العمل، بالإضافة إلى حماية القوة الشرائية اللي هلأ عم نلاحظها أنه عم تتراجع كل ما أنا سنة عن سنة عم تتراجع. كمان بهمه موضوع الأسعار والطاقة بشكل خصوص، كل هالارتفاعات بيحاولوا أنه يواجهوها، بالإضافة إلى توسيع الدعم الاجتماعي وأنه تقليل الفجوة بين الأغنياء وذوي الدخل المحدود. فينا نحكي بالنسبة للسكن، أهم مطالبهم هي أنه زيادة السكن، خصوصي حاليا في أزمة سكن مثل ما بنعرف كلنا بألمانيا، فهن من مطالبهم أنه نزيد السكن وكمان بنفس الوقت بأسعار مقبولة، بالإضافة لحماية المستأجرين. بالنسبة لملف التعليم والمدارس، هذا الملف هو الركيزة اللي لهم بهالبرنامج، خصوصي من ناحية تحسين المدارس وتقليل نقص المعلمين، بالإضافة لدعم الكيتا والهورت. كمان بهمهم فرص متساوية للأطفال بالمناطق الريفية خصوصا. بمجال الصحة والرعاية الطبية، بولاية كبيرة مثل مكلنبورغ فوربمان صعوبة بالوصول للأماكن البعيدة، فبهمه هذا الحزب أنه الحفاظ على المستشفيات المحلية، خصوصا أنه بالآونة الأخيرة صار في إغلاق كتير وتخفيف للدعم بالنسبة للقطاع الصحي. كمان بهمهم دور الرعاية بفليغهايم وتحسين ظروف العاملين بالتمريض أو سواء حتى الأطباء. بالنسبة للهجرة والاندماج، عندهم بيركزوا أكثر على فرص الاندماج العملية أكثر من هي، بالإضافة لتعلم اللغة ومكافحة التمييز، هذا شيء كتير ضروري خصوصا هون بألمانيا. بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل، مثل ما حكينا أنه بيطالبوا دائما بأجور عادلة ووظائف مستقرة. كمان حماية حقوق العمال، وهذا الشيء كتير مهم بهالمرحلة، خصوصي من الاستغلال بالنسبة للمهاجرين. كمان تحسين فرص العمل للشباب، خصوصي انه هلا نحن بولايات الشرقية او بولاية مكلنبورغ فوربمان بالذات، اغلب الشباب بعد ما عم تخلص الاوس بيلدونغ او اليونيفرسيتيت عم تتجه للولايات الغربية، يمكن لانه الاجور احسن، الظروف المعيشية احسن، فعم يحاولوا انه كمان بخلال برنامجهم انه يحسنوا هالفرص بحيث نحافظ على الجيل الشباب. كمان في مجال مهم كتير هو السلام، فهن عندهم رفض مبدئي لصادرات الأسلحة والمشاركة في العمليات العسكرية الخارجية، لأنه هي كلها أعباء بتنعكس على الشعب والمواطنين الألمان. بيميلوا أكثر لأنه نزل تسلح التفاوض الدبلوماسي كحل النزاعات بدلا من التصعيد العسكري. يعني فمن مثل ما منشوف، فهو توجههم توجه منطقي بالنسبة للظروف الحالية. بشكل عام كملخص سريع، في رسالته الأساسية بهالانتخابات بتركز حول العدالة الاجتماعية، بالإضافة لتخفيف الأعباء المادية والاقتصادية عن الناس بالحياة اليومية.

0: دي بطني لا
1: هلا حزب الافدي مسمين هاي الانتخابات، مسمين حالهم او مطلقين على نفسهم لقب الانقلاب الازرق او بلاور فيندر. بالنسبه للاقتصاد وسوق العمل، بالنسبه لهم لازم يكون في تحرير لساعات عمل المحلات التجاريه، زياده ايام العمل يوم الاحد بالمناطق السياحيه، جذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومحطات طاقة الغاز الطبيعي لتوفير كهرباء مستقرة ورخيصة، وإعادة فتح خط نورد ستريم اللي كان مسكر بين ألمانيا وروسيا، واستجلاب محطات طاقة نووية كخيار للمستقبل. فحزب الأفدي ما نو كتير مع الطاقة البديلة وإنما مع الطاقة النووية. الأسرة والمجتمع، ففي عندهم مقترح اسمه بيبي بيكروسونغس جيلد، كل ما بيجي ولد جديد بيعطوا للعائلة 3000 يورو كمكافأة. كمان هن ضد قانون تغيير النوع الاجتماعي الذاتي، الحزب بيعتبر الجنس حقيقة بيولوجية غير قابلة للتغيير إداريا، وحظر استخدام حاصرات البلوغ للقاصرين، تأجيل جميع علاجات تغيير الجنس حتى سن الرشد، وإدخال نظام الإعفاء الضريبي العائلي لتخفيف العبء عن الأسر المتعددة الأطفال. بالنسبة للتعليم، الحزب ضمن توجهاته بيقول إنه لازم تكون المدارس خالية من الهواتف الذكية، واستخدام محدود للتكنولوجيا تحت الإشراف الأساتذة أو المعلمين، والحفاظ على نظام التعليم المتعدد المستويات يعني الجمنازيوم والغيال شولة بدلا من الدمج، وفصول تحضيرية إلزامية للأطفال يلي ما بيجيدوا اللغة الألمانية قبل الالتحاق بالصف الأول، وإعادة التعليم إلى أسس موضوعية بدلا من التوجه السياسي والأيديولوجي بالمنهاج، وفرض رسوم دراسية على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي بالجامعات، وإعادة امتحان الدولة القانوني لجامعة روستوك، هي بما يخص ولاية مكلنبورغ. الأمن والقضاء عندهم مقترح بخفض سن المسؤولية الجنائية ل 12 سنة، وإلغاء حق اللجوء تلقائيا لكل أجنبي صدر بحقه حكم جنائي، ورفع الأعلام الألمانية أمام جميع مباني الدولة. الحرية والإعلام، بالنسبة لهم عم يطالبوا حاليا بإلغاء عقد الـ NDR اللي هي قناة البث الألماني الشمالي، وإحلاله ببث عام أساسي محايد، منع صرف المال العام على حملات دعائية حزبية. الهجرة والنظام، يعد ملف الهجرة من أكثر المحاور حضورا وتفصيلا بالبرنامج، فهن بيناقشوا موضوع إيقاف الهجرة غير الشرعية بالكامل كخيار أخير، إنشاء وحدة شرطة خاصة لمتابعة المجرمين من الأجانب وترحيلهم، إنشاء مراكز احتجاز خاصة بالترحيل تابعة للولاية، تطبيق مبدأ المنح العيني بدلا من المال النقدي لطالبي اللجوء، يعني ما عاد نعطيهم مصاري وإنما أشياء غراض لبس أو أكل، إطلاق مسار إعادة الهجرة غير ميغراتسيون للاجئين السوريين بعد سقوط الأسد، حماية الهوية الألمانية وفرض قيود على تأثير الإسلام في الحياة العامة. المالية العامة والإدارة، بالنسبة لألون الحفاظ على الدفع النقدي وعدم التحول إلى الدفع الرقمي الإلزامي، تقليص البيروقراطية وتحرير الاقتصاد من الأعباء الإدارية الزائدة، وحذف أو تخفيض ضريبة نقل الملكية العقارية لتشجيع تملك المساكن. بالنسبة للصحة والرعاية الاجتماعية، استخدام الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد كأدوات مساعدة لا بديلة، إعطاء الأولوية للغة الألمانية في بيئات الرعاية الصحية لضمان سلامة المرضى، دعم كبار السن والمعاقين وتوفير الرعاية المنزلية في متناول الجميع. بالنسبة للطاقة والبيئة، مثل ما قلنا فهن رافضين لمشاريع طاقة الرياح أو المشاريع الكبيرة يعني بما يخص طاقة الرياح، والانفتاح التكنولوجي على الغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية المحدودة ضمن يعني نطاقات محدودة، وإعادة فتح خط الأنابيب النورد ستريم، رفض تحويل الأراضي الزراعية لمحطات طاقة شمسية. بالنسبة للوطن والزراعة والثقافة، دعم المسارح ومدارس الموسيقى والثقافة المحلية، تشجيع السياحة على مدار العام مو بس بالصيف، وتطوير البنية التحتية للتنقل، الحفاظ على مزرعة الخيول الحكومية كموروث ثقافي. فخلاصة الرسالة المحورية لحزب الـ AfD بالنسبة للطاقة، العودة للطاقة النووية، حماية الهوية الوطنية بالنسبة لهم شغلة كتير كبيرة وكتير مهمة، وبيتميز كمان الحزب بمواقفه الاقتصادية وإزالة البيروقراطية والأمن والنظام كترحيل المهاجرين غير النظاميين، كمان هي بالنسبة لهم نقطة جدا مهمة.

0: هلا خلصنا نحن نحكي عن الأحزاب وبرنامج السياسي واحد واحد. هلا شوية أسئلة رح نطرحها على المشاركين ونكن نجمع شوية آراء عن رأيهم أو نظرتهم للأيام اللي جاي. في كتير هلا من المهاجرين حاسين بقلق بالفترة الأخيرة بسبب تصاعد بعض الخطابات السياسية. هل فعلا في تغيير بطريقة تعامل الأحزاب مع ملف الهجرة؟ وأكثر شيء بهمنا من هاي البرامج الانتخابية اللي جاي هي نحن كوضعنا كمهاجرين، هل بتشوفوا في تغيير فعلا بطريقة التعامل بملف الهجرة؟ نبلش معك سارة.
1: هلا يمكن نحن اللي موجودين هون هلا معظمنا جايين بفيز دراسية، فما فيني شوف تجربة العالم يلي جايين كلجوء، بس اللي منعرفه طبعا انه هنن هلا كملفات لجوء مبطئين العمل فيها او تقريبا موقفين العمل فيها بشكل غير كامل. وكتير صار في هلا مثل احصائيات عن الناس او الملفات اللجوء الجديده اللي عم تصير، قديش انخفضت انخفاض رهيب، يعني اكثر من 50% صار الانخفاض عن السنوات السابقه بسبب سياسات اللجوء الجديده. هي بالنسبه للجوء. هلا بالنسبه للمهاجرين، هلا يمكن لسه كإداريا ما صار في تغيير واضح. في بعض الناس مثلا نسمع انه بيعانوا بملف الجنسية عن طريق الموظفين، احيانا ما بيكونوا كتير متعاونين او بيحطوا لهم مثلا نقول نحن بالسوري انه العصي بالدواليب، يعني بيضلوا بيطلعوا لهم صعوبات وراء وطلبات جديدة. يمكن هي واحدة من الصعوبات اللي بلشت تواجهنا كمهاجرين. وبحكي انا عن نفسي ممكن بالشارع، يعني صرنا نشوف نظرة الشعب الالماني تغيرت شوي او تغيرت كتير، يعني بالنسبة لنا نحن في بعض الناس مثلا انه منشوفهم بالشارع ما عادت في هي النظرة اللطيفة. يعني انا بحكي عن حالي انه صار لي 3 سنين، ففي فرق. أنا بالنسبة لي في فرق. اول ما وصلت كان الشعب الالماني او معظمهم يعني بتكون نظرتهم لطيفة. هلا يمكن انا ما بلومهم، يعني اكيد هنا تعرضوا لمواقف كتيرة سيئة، صار في عندهم تجارب، هذا الشيء بنالهم يعني نظرة مسبقة عننا نحن لما منكون موجودين بالشارع. بس بحكي عن حالي بالشغل، يعني لما أي حدا بيعرف أني أنا مثلا بشتغل طبيبة بحكي ألماني وهي دغري نظرته بتكون محبة ولطيفة وفغوينتلش، وأنه بالعكس نحن ممتنين لوجودكم هون. بس على النطاق العام نحن لما بيشوفونا بالشارع احنا ما بيقدروا يفصلوا انه يا ترى هذا الشخص متعلم ولا غير متعلم، عم بيشتغل ولا لا قاعد بالبيت وعم ياخذ مصاري من الدولة. بالنسبة لهم كلياتنا سواء، كلياتنا ناس كسالة، يعني هيك هن بيفكروا. واكيد الاعلام لاعب دور كبير بتكوين الصورة المسبقة عند الشعب الالماني.
2: انا كمان بدي اضيف على اللي حكته ساره، كمان هي عم تقول من 3 سنين لقيت فرق، فانا من صار لي 10 سنين تقريبا بالمانيا، فلقيت فرق كتير كبير. يعني احنا اول ما اجينا كان الشعب كله مع العالم اللي اجت عم يشجعوهم يستقبلوهم يجيبوا لهم اكل، يعني كانوا كتير الاشخاص المهاجرين بغض النظر شو سبب هجرتهم كانوا كتير مرحب فيهم، لانه كانوا الالمان ما عم يشوفوا الشغلات السيئه اللي عم تطلع حاليا او طلعت من قبل. بس انا بشوف كمان انا كمهاجر ومستقر بألمانيا.
3: بس معز أنا عايز أسألك سؤال برضو بخصوص الموضوع ده، أنت لما جيت ألمانيا جيت على أني مدينة؟ برضو ألمانيا الشرقية ولا كنت عايش في مدينة تانية؟
2: ألمانيا الشرقية.
3: وملاحظ برضو
2: طبعا أكيد لأنه كان برجع بقولك كانوا الشعب الألماني ما كان شايف شيء سيء لسه من العالم اللي جاي، كانوا العالم ساعتها جديدة جاي. بس مع الوقت طبعا في المنيح وفي القبيح، يعني في عالم كتير عملت شيء للمجتمع مثلي أنا ومثلكم، إحنا جينا أطباء عم نعدل عم نشتغل عم ندفع ضرائب للعالم الألمان حتى، وفي عالم أكيد إجت قاعدة على إعانات الدولة ما عم تشتغل شيء أبدا. فكنت بدي أقول نقطة إنه أنا كمان كمهاجر بألمانيا بتمنى إنه يحدوا من الهجرة غير الشرعية، وبتمنى إنه يشددوا قوانين اللجوء للعالم الغير مؤهل إنه تجي، لأنه هي بالنهاية عم تصير عبء على الدولة وعلى الأشخاص المقيمة هون. يعني هو هذا الشيء يمكن شوي الفكرة غريبة أنا عم بحكيها، بس إنه أنا بالنهاية كمواطن عايش بألمانيا ما بدي يجوني عالم غير مؤهلين من كل النواحي ويكون هنا مثل خطر لإلي، لأنه إحنا عم نشوف كتير حالات عم تصير بكل المدن الألمانية، خطف، قتل، سرقة، تكسير عم نشوفها. وهدول الأشخاص أغلبيتهم عم يكونوا من خلفيات مهاجرة وغير شرعية، فأنا من مصلحتي إنه يحدوا من الهجرة غير الشرعية، يحدوا من الشغلات اللي ممكن الأشخاص اللي جايين لهون يعملوها وهن كان يفضل ما يجوا. يعني هو أكيد موضوع صعب إنه يفرقوا كيف بدهم يجيبون، بس الفكرة إنه أنا كشخص بدي كمان أعيش ببلد آمن يعني، ومعمول إنه ما يمنعوا المهاجرين، أنا بالنهاية مهاجر مثلي مثلهم، بس في أشخاص مؤهلة دارسة، حتى لو الأشخاص ما لها دارسة، في أشخاص بتجي تعمل هون أوس بيلدون مثلاً، بس بيكونوا عاملين ممكن يعني مقابلة معهم عن طريق سفارة عن طريق شيء معين، إنه يعرفوا دول الأشخاص إنه عن جد حيكونوا فعالين بالمجتمع. اما نحن بنعرف كلياتنا بالسنوات الماضيه كيف كانوا عالم عم تفوت تهريب وعن طريق الحدود وبالاسود، وهدول هن الاشخاص نفسهم اللي هلا هن عم يشوهوا صوره الاشخاص المناح بالمانيا.
0: هلا انا فكره انه من 10 سنين فعلا كان في تعاطف انا بدي اقول مع المهاجرين، لانه اللي اجوا ما اجوا لانه هن جعبالهم يجوا، يعني العالم اللي طلعت نحن بنحكي كسوريين طلعت من حرب، فالحالة الإنسانية هون لعبت كتير دور، بغض النظر بعدين كيف تحولت الصورة يعني عند الألمان، لأنه في أشخاص طبعا استغلت الفرص هون أو ودرست وتعلمت وكملت، وفي ناس لا. بس أنا ماني أنه والله مع أنه إلغاء فكرة اللجوء، يعني لأنه بيضل في شيء هون الجانب الإنساني بيلعب دور. تماما، هي الغير شرعية هي بتجي من اللجوء الإنساني، لأنه الإنسان هو اسمه سموه يعني اللجوء الإنساني، لأنه في عالم بحالة حروب بدها تجي على الأماكن الآمنة. بس إذا بدك تحكي كتعامل مع اللاجئين ليش تغير السياسة كلياتها، يعني بعد عم تتغير، يعني هي دائما في تغيير، وبما أنه صار في شوية مشاكل من طرف المهاجرين فتغيرت سياسة التعامل معهم، وفتحوا هلأ مثل ما عم تقول والله أنه هجرة تعليم، هجرة العمل، يعني كفيزة عمل عم تفتح مثل ما أنك عم تقول أنه بس للعالم المتعلمة أو اللي جاي تشتغل أو تدرس. بس كفكرة لجوء إنساني هون أنت لغيتها للفكرة هون اللي هي قائمة أصلاً من يعني شروط أو بدي أقول قوانين ألمانيا هي اللجوء الإنساني وبأوروبا كلياتها. فهون أنت وقت اللي عم تلغي هاي الفكرة، فأنت كيف عم تصدر فكرة الإنسانية للعالم؟ التعامل من جهة تانية مع اللاجئين، ايه ممكن في هو الانسان بطبيعته الالماني او العربي او اي من اي جنسيه تانية، في ناس اخيار وفي ناس اشرار، فعم يتعامل اللاجئ اللي غير منيح مثله مثل الالماني بالحكم وبالقانون. هلا الفكره انه والله انا هجر او سفر المجرم الى بلده، يعني ماني مع ولاني ضد، يعني ماني قدران يكون باخذ قرار بهذا الموضوع، لأنه كمان بالنهاية في لهذا الشخص عائلة وراء، يعني في أشخاص بتهمه وموجودة هون. هل أنت فيك كل شخص مثلا عمل جرم تسفره لحاله والعائلة وتسفرن كلهم على بلدهم فهن اندمجوا؟ يعني ليش أنا لأقيم مثلا 5 أشخاص بجرم شخص واحد؟ ممكن هذا الشخص هو عنده ميول، أنا ما فيني أجي أحكم على كل شخص بشخصه أو أعمل حكم على مجموعة مشان شخص واحد. التعامل مع الملف المهاجرين كامل عم يتغير. أوكي معك أنا أنه في عالم أثرت على هذا الشيء، بس أنا بشوفه أنا كمهاجرة اللي هون فترة يعني ظالم للمهاجرين.
1: وأنا كمان يعني مو كتير مع أنه إلغاء الهجرة غير الشرعية، وبدنا نحكي أنه نحن الهجرة الغير شرعية هي مو بس لسوريا، يعني في كتير دول تانية بالعالم عم تعاني سواء من حروب أو من اضطهاد أو من مشاكل، فهدول كيف بدهم يجوا؟ مو كلهم في عندهم سفارات، مو كلهم عندهم إمكانية إنه يروحوا يقدموا على فيزا ويجوا، فهو الطريق الوحيد هو الهجرة غير الشرعية. بس أنا مع دعم المهاجرين، مع دعم اللاجئين، أو نساعدهم بفرص أكبر للاندماج، للتعلم، لسرعة العمل. يعني من واقع أني أنا شفت بالصليب الأحمر كان كتير شباب مفعمين بالطاقة مقتولين بس لأنه ما في فرص عمل، عم بيستنوا سنة وسنتين لبين ما يجيهم تصريح عمل أو إقامة أو أي شيء، فهي كلها فرص ضائعة وألمانيا بحاجة. فأنت لما بيكون عندك شخص ما معه مصاري، هو لاجئ، فهو جاي أكيد لا معه هذا المبلغ ولا معه دعم ولا معه شيء، وحطيته بهايم مثلا بمكان للجوء لاستقبال اللاجئين وما في يشتغل. وإذا حكينا هلأ أنه بدنا نعطيه بس مبلغ بسيط أو أشياء عينية، يعني بس أكل وشرب، طب هذا الشخص كيف بده يكمل؟ بده يعيش يعني سنة أو سنتين، حيتجه لشيء غير قانوني وحيصير فيه مشاكل. بس أنا إذا قللت من البيروقراطية، ساعدته يتعلم لغة بشكل أسرع، أملت له عمل حتى لو بلغة بسيطة، هذا الشيء حيقلل من الدافع اللي عنده إنه يعمل شيء غير قانوني. أنا هاي من وجهة نظري يعني.
2: تعليق تعليق بسيط، بس أنا بشوف يعني الدولة الألمانية لما أجوا المهاجرين عملوا جهد جبار، يعني دورات بلاش، مصاري، فرص عمل، اللي ما بيعرف يحكوا لغات كانوا يبعتونا على المعامل يعبوا مثلا بضاعة أو شيء. يعني ما شفت إنه كان في تقصير صراحة من ناحية بجوز بوضعك، بجوز الأشخاص اللي كانوا دارسين ممكن ما كان عندهم فرصة أكتر حتى يندمجوا بسوق العمل، بس أنا شفت صراحة إن الدولة الألمانية عملت جهد جبار للأشخاص اللي إجوا، يعني ما خلوا مساعدات مادية معنوية نفسية، دورات اللغة اللي صارت يعني ممكن الواحد يفوت من أول مستوى لآخر مستوى حساب الدولة كلها وما يدفع ولا ليرة. فما بعرف شو كان قصدك.
1: هلا هذا الشيء صح يمكن بالاول، بس بعدين مع مرور الوقت صار التسجيل للدوره انت بدك تستنى تقريبا 5 أو 6 شهور لتلاقي مكان بالآينز مثلا. طب هو قبل هاي الفتره شلون بده يتعلم؟ في كتير ناس مع هيك كنت شوفهم انه لحالهم يفتحوا فيديوهات ويتعلموا لحالهم في سبيل انه لما يفوت على الكورس يكون جاهز يقدم امتحان من اول يوم، بس لا، كان في عندهم وقت مقتول كتير كتير كبير وكتير طويل، قعدوا بالخمسة أشهر بين كل كورس وكورس فرضا. هي عندك واحدة مدفوعة هي أنا ما فيني إنكرها، مثلا مدعوم شغل فيه دعم شغل إنه لما بيخلص، بس قبل هذا الشيء طب هو شو بده يعمل؟ ما في عنده شيء.
0: هلأ هون الفكرة، أنا اللي عم بحكي بين معاز وسارة، النقطة اللي طرحوها هو هون محور السؤال، في تغيير بطريقة تعاملهم مع المهاجرين. ليش؟ أولاً اللي أنت عم تحكي عنه معاه صحيح 100%، كانت ألمانيا من أولى الدول الداعمة للجوء، قدمت كتير تسهيلات وقت اللي إجوا اللاجئين الجدد، من كورسات لغة مجانية، من دعم من الدولة، رواتب، جوب سنتر، وإلى ما ذلك الأطفال بالمدارس فوراً اندماج بالكيتا. التغيير اللي صار أنه بزيادة عدد اللاجئين، طبعاً هون أصلاً ألمانيا بتعاني من نقص إن كان بالتعليم، إن كان بالكيتاز والإرتياغن، إن كان باليد العاملة. فوقت اللي أنت إجت يعني كميات كبيرة من اللاجئين أو أشخاص كتير من اللاجئين ونحطوا بالهايمات، مثل ما عم تقول سارة، البيروقراطية هون بتاخد وقت. لهيك في ناس يعني طولت ملفاتها لخلصت، بينما بالمقابل وقت اللي كنا نحن جينا من 10 سنين مثل ما عم يحكي معاذ، أنا فوراً أنا جيت بشهر 7 مثلاً، شهر 9 بلشت كورس لغة أنا وزوجي، أولادي فوراً تسجلوا بالكيتا وبالمدارس. أما إذا بدك تحكي من 3-4 سنين وجاي لهلأ، لا، صارت القصص تاخد وقت أكبر. فهون سياسة التغيير ما اجت بس لانه انا بدي اقول ضد اللاجئين، لا، من كثرة العدد وقلة العاملين. بينما هلأ اذا بدك تحكي نحن بمكلنبورغ فوربومان هلأ، لا، صار في نظرة تانية للمهاجرين اللي هلأ نحن عم نحكي عنها ضمن هلأ هاي حلقتنا.
4: تماما، هلأ بشكل بالآونة الأخيرة صار في تغيير بالتعامل الأحزاب مع ملف الهجرة. هذا الشيء ممكن ناتج عن أسباب تانية، مثل أغلب الناس في عالم كتير هي حسنانة تشتغل بس ما بدها تشتغل وعم تقعد على الجوب سنتر. هذا الشيء أثر كتير على قرارات الأحزاب وخططها بالتعامل مع ملف الهجرة بالتحديد، فعم يتجهوا أكتر. هلأ ما فينا نحن نلغي الهجرة غير الشرعية لأنه بيضل في شيء اسمه اللجوء الإنساني، بس ممكن أنه في حال هذا الشخص ما اشتغل ما ساهم بالمجتمع ممكن رحله لحاله بدون ما نشمل الباقي، وساعتها نترك القرار لباقي العائلة. أنا هيك بشوف أفضل. بالإضافة أنه أغلب الأحزاب عم تحكي بأنه تسريع الإجراءات حالياً بالنسبة للهجرة حسب البرامج تبعها وتسريع الاندماج، فيمكن خلال هالكم سنة يصير الوضع أحسن شوي من ناحية أنه المهاجرين ما يضل في فكرة سلبية عنه.
0: بما أنه كنا عم نحكي عن الاندماج يعني لما نحكي عن الاندماج يعني شو هو المقصود فعلياً عندكم؟ وهل الأحزاب عم تقدم حلول حقيقية ولا مجرد شعارات انتخابية؟
1: أنا بالنسبة لي بشوف من وجهة نظري الاندماج أول شيء اللغة، ثاني شيء اللغة، ثالث شيء اللغة. لأنه أنت إذا ما فهمت العالم اللي عم تحكي معهم ما رح تقدر تندمج معهم. فبس حققنا هذا الشرط بيجي بعد منه العمل، لأنه كمان أنت طول ما شخص ما لم توفر لك فرصة عمل فما رح تقدر تندمج وتتعرف على هذا المجتمع وكيف قوانينه كيف أفكاره. ثالث شيء فكرة الشباخ كافي كتير حلوة، إنه يكون في ناس وخاصة مثلاً الرنتغن العالم الكبار الألمان المتقاعدين، هدول هن الناس بيحبوا يحكوا، بيحبوا إنه يتعرفوا على العالم جداد، ما عندهم مشكلة يعني بهذا الشيء. فلما بيكون في أكتر من مركز، أكتر من مكان إنه نجمع فيه عالم جداد جايين، نساعدهم لا يتعلموا اللغة الألمانية، نساعدهم لا يتعرفوا على ثقافة المجتمع، نساعدهم بعدين لحتى يعملوا أعمال تطوعية. أنا بلاقي العمل التطوعي كمان كتير شغلة بتساعد الإنسان ليندمج بهذا المجتمع اللي هو عايش فيه. بتجي بعدين بالنسبة للأطفال طبعا المدارس، بالنسبة للشباب بالجامعات، وبالنسبة للكبار هو العمل. بس تحققت هاي المعايير بيكون الإنسان اندمج بالمرحلة الأولى، لأنه بعدين بس صار بقى يشارك بالاحتفالات، يشارك بالمنظمات، يشارك بالحياة السياسية. تقريبا هون حقق اندماج أكثر من 80%. 100% ما في هيك شيء يعني، هو حنضل نحن ناس من ثقافة مختلفة، من أفكار مختلفة ومعتقدات غير، بس رح نكون فعالين بالمجتمع الجديد، ما لنا منعزلين. يعني أنا بالنسبة لي أهم شيء ما يجتمعوا العرب بحي واحد ونسكر على حالنا الباب وخلص، يعني هذا هو قمة الانعزال، وهذا الشيء اللي بيساوي مشاكل. طول ما الشخص عم يطلع من بيته وعم يختلط مع ناس جداد، فهذا الشيء عم يساعدهم هن اللي يندمجوا معنا. يعني انت في عندك الاندماج والاندماج العكسي، يعني بدك تساعدي الألماني لحتى يتقبلك، يعني هذا الشيء مو سهل عليه. يعني انا مثلا اذا بيجي واحد جديد بالشغل بدي 5 أشهر لحتى اتعود عليه واتقبله، مين هذا جاي جديد ونحن مثلا عايشين فترة طويلة بعرف هالزملاء تبعي وخلصنا، فما بالك بشخص جاي من ثقافة كاملة جديدة بده يجي وأنا أشتغل معه أتقبل اللكنة تبعه هو عم يحكي بشكل مختلف والخربطة تبعه وكذا. أنا بعتبر أنه الألمان كخطوة أولى يعني من 10 سنين كانوا عاملين دورهم كتقبل أو الاندماج العكسي، يعني تقبلوا العالم يلي عم تحكي لغة ضعيفة، تقبلوا العالم بديانة مختلفة، تقبلوا العالم أفكار مختلفة. بس لما نحن ما ساعدناهم وما عملنا دورنا بأنه نساعدهم يتقبلونا ويتعرفوا علينا صح، هذا الشيء سبب المشاكل وخلاهم هنن يعملوا خطوتين لورا ويصيروا أكثر حذرا. يعني أنه لما بيجي واحد غريب يحطوا ببالهم الفكرة السلبية قبل الفكرة الإيجابية. فأعتقد يعني الاندماج هو من الطرفين، لازم يكون من طرفنا نحن ومن طرفهم هنن. يعني هنن إجباري حيكون في عندهم خوف ونحن لازم نكسر حاجز الخوف. مشان هيك السفر مو سهل، يعني بيقول لك إنه مين ما كان بيقدر يسافر غلط، لا، هو السفر بده جرأة، بده إرادة وبده صبر.
0: أنا معك 100% باللي حكيتيه، والدليل على أنه نحن وقت اللي إجينا مثلا على ألمانيا كنا كعائلة، كان يعني العالم كلها تستقبلنا كعائلة، أنه أطفال لازم تفوت على المدرسة مثلا، كان في حتى بيحطوا لك العائلة شخص بيجي بيزورهم بالبيت بيساعد الأطفال باللغة، بيساعدهم بأوراقهم. ولهلأ إسا صداقاتنا مع هدول الأشخاص لهلأ موجودة، يعني كتير ساعدونا بتسجيل الأطفال بالمدرسة، بالكيتا، بأخذ دور بسرعة، بمثلا بالكورسات، يعرفونا على البلد، يعرفونا على المدينة، يعرفونا على العادات، على التقاليد. بس بالمقابل مثل ما حكيتي نحن بادرنا، يعني نحن كنا كتير مجتهدين كعائلة، أنا أو زوجي أو أطفالي، إنه مثلا دغري نحن الكورسات خطوة بخطوة، فورا نجحنا، اندمجنا فورا، حاولنا نعمل شهادات سواقة، نكفي مثلا بالدراسة، نلاقي فرص عمل، نطلع يعني فورا عملنا مجتمع ألماني قبل العربي، لأنه ما كان العرب قد هيك يعني موجودين، كنا نمشي كله ألمان، هلأ بتمشي كله عرب يعني. فالفرق كان واضح بالعدد، طبعا العدد بيلحقوا الكمية، يعني أنه أنت النوعية والكمية دائما

0: الكبير بده يكون علينا نحن، لأنه نحن ضيوف هاي البلد وهن المستضيفين، فنحن لازم نكون 80% النسبة مننا نحن الاندماج، وال20% منهم، وهن قدموا أكثر من هيك، قدموا 80% هن، ونحن ال20% مطالعة معنا. يعني للأسف لهيك تغيرت كتير سياسة الاندماج أنا بشوفها. وما بعرف هل الجيل هلا الجديد اللي هلا طالع، ان كان اولادنا او الشباب الجداد اللي عم يجوا، كلهم متعلمين طبعا، لانه هذا هلا التوجه الجديد لسياسه الهجره، فاكيد رح يغير كمان بعتقد من الصوره تجاه المهاجرين.
1: انا من وجهه نظري بشوف مثل ما قالت ساره انه اللغه هي اهم شيء والمكون الاساسي لحتى نفهم ثقافه الالمان وفكرتهم عننا، بس بيضل دائما في كمان واجب لنعرف الواجبات تبعنا والقوانين اللي لازم، وشو إلنا حقوق وشو إلنا واجبات. هذا الشيء كمان بيساعد كتير بالاندماج. وعلينا بنفس الوقت طالما نحن ضيوف بهاي البلد إنه نتقبل ثقافة الألمان، نتعرف عليها، ما شرط إنه ناخد فيها، بس ممكن ناخد الشيء الإيجابي الموجود فيها.
2: كمان ضم رأيكم بالنسبة لي كمان اندماج هو كثير معنى بسيط، يعني أنا طالما موجود بألمانيا وعم بدرس إن شاء الله أي شيء بسيط فأنا خلاص اندمجت، لأنه عندي النية موجودة إني أتعلم لغة مشان أتواصل مع الألمان. وحتى لو أنا مثلا ما بحكي لغة أبدا وكنت مثلا عم بروح أشتغل بمعمل عم بعمل شيء ما بده لغة، فأنا كمان أعتبر مندمج بالمجتمع الألماني، لأني يعني أنا ما قاعد بالبيت طالع عم باخذ راتب عم أشوف عالم بالطريق. يعني هو الاندماج هو بالنسبة لي فكرة، يعني طالما الواحد إجا على هالبلاد خلص يعني ما عاد عنده حل تاني، لأنه مثلا البلد تبعه فيها حرب، فهو خلص يعني لازم يتقبل فكرة الاندماج بغض النظر شو الطريقة، شغل، لغة، دراسة، بس أنت طالما جاي على هذا البلد ومالك قاعد بالبيت حابس حالك عم تطلع، فأنت خلص مندمج. تجي بعد الاندماج درجات، يعني أنت مندمج مثلا معهم باللغة بالشغل، عم تدفع ضرائب للدولة، بيجي بقى درجات. بس هي فكرة اندماج، طالما الواحد بده يتغرب عن بلاده يطلع على بلد تاني فهو لازم يكون مندمج، وإلا حيكون صراحة يعني جاي على مكان غير قابل للعيش. يعني هو بده يقعد بالبيت يسكر على حاله الباب، هاد صار انه ما عم يعيش. فالاندماج هي فكرة بسيطة، بس الواحد يحاول انه هو انا خلص انا عايش بهذا البلد فانا جزء منه بغض النظر يعني لغة مو لغة، بس هو خلص يعني صار متقبل هالثقافة وعايش معهم. وطبعا اكيد ضم رأي لرأيكم، أكيد اللغة هي المفتاح الأساسي للاندماج، هذا الشيء ما بنختلف عليه. بس ممكن الواحد يعني مثلا واحدة عمرها 60 سنة إجت على ألمانيا وصعب تتعلم لغة، ما تعلمت، بس هي عم تروح ممكن عم تشرب قهوة مع جارتها، عم يحكوا شوية إنجليزي مع بعض، ممكن مثلا نزلت تتمشى شافت كلب لحمست له مثلا. أنا عم بحكي ممكن أمثلة كتير بسيطة، بس هذا كمان اسمه اندماج بالنسبة لي شخصياً.

0: طيب هون في سؤال كتير مهم بيخطر على بالي، إنه في أحزاب عم تركز على تشديد قوانين اللجوء والهجرة، بالمقابل في أحزاب تانية عم تحكي عن تسهيل الاندماج وسوء العمل. كيف ممكن الناس يعني هون تميز بين الخطاب الواقعي والخطاب الشعبوي إلا كسب أصوات أكثر، مثل ما منشوف نحن في كتير أحزاب بتعطي أول شيء برنامج سياسي كتير يعني خيالي مثل ما بيقولوا، بتجي على أرض الواقع ما عم تطبق شيء.
1: لا ممكن، أنا فكرت على فكرة هلأ بشكل بديهي، ممكن حسب التجارب. يعني شوف هذا الحزب كيف تجاربه القديمة، كانوا بس يحكوا ما ينفذوا ولا كانوا يعملوا إنجازات على أرض الواقع؟ إذا فعلا كل حزب كان يحط البرنامج الانتخابي تبعه وكان في يصير شوية تغييرات، فممكن أنا أثق بهذا الحزب إنه هو كان يقول وينفذ. بس في كتير أحزاب تانية بس بتحطي بروباغندا، بيحطوا خطة انتخابية، بيحطوا إنجازات، بتمر السنين بتمر الأيامات وبلاقوا إنه لا ما في تغير على أرض الواقع، كان بس حكي حكي حكي يعني. فممكن الواحد، أنا إذا بدي انتخب، شوف الماضي تبع كل حزب شو عملوا شو طبقوا وبناء عليه اختار وأثق بالحزب، لأنه غير هيك صعب حيكون الواحد يميز. أنا بالنسبة لي يعني
0: هذا ممكن تطبقه على أحزاب فعلا هي هلأ بالحكومة، أو أنت شفت شيء بالماضي شو قدموا شو عملوا. بس في هلا الحزب اللي هلا عم يطلق شعارات السنه، هلا ما وصل للحكم او ما عمل اي شيء على ارض الواقع، والاتجاه كلياته انه هو ممكن يكون هلا بالحكومه اللي قادمه. انا كيف بدي اميز هون خطاباته شعبويه او واقعيه؟ انا كمهاجر، انا في عالم يعني ما عنده رؤيه سياسيه، ما عنده معرفه سياسيه، ممكن تتاخذ بالشعارات. في عندكم ممكن يعني انا كمهاجره كيف ساعد المهاجرين انه فعلا يبنوا راي واعي وواضح تجاه الحزب اللي بده ينتخبه؟
2: انا من جهتي مثلا لما بدي افكر بانتخاب حزب، او لما حدا بده يسالني مثلا شو الحزب اللي بده ينتخبه، فبقول له شوف الحزب يلي بيدعم اندماج المهاجرين بس بطريقه منطقيه، ما يكون ضدهم ولا يكون يعني معهم بطريقه سلبيه. يعني لما بنشوف حزب مثلا بيقول انه انا بدي ادعم عمل المهاجرين، تقديم اللغات بالنسبه لهم، تقبل الاطفال مثلا بالمدارس، تقبل المهاجرين باوساط العمل، معناتها هذا حزب بده يساعد على بناء المجتمع. اما لما بنشوف مثلا حدا ممكن يقول او توجه انه نحن ما بدنا اياهم، ما بدنا حدا مثلا يفوت لعنا من المهاجرين، ما بدنا حدا يشتغل معنا، بدنا يكون مثلا اللغه فقط هي لغه المانيه او يلي هو، انا لما بننزل نحن على واقع المانيا بالشغل، فمعظم الاوساط هي مكونه من عده اشخاص من خلفيات مهاجره، وفي كتير ناس خاصة اللي أصولهم تركية، يعني هنا عم يشكلوا هلأ الجيل الرابع أو الخامس بألمانيا، فهدول هنا أصولهم ليست ألمانية بس هنا صار مواطن ألماني، يعني هو اللي بيكون أبوه وأمه ولدانين بألمانيا وجده وسته وصار خلص ألماني يعني. طب هل أنت فيك تجي بعدين وتقول له لهذا الشخص أنت إنسان مهاجر؟ ما منطق يعني، أنا من وجهة نظري. فلما أنا بقول أنه بدي أسس مجتمع لأجيال قادمة تولد وتلاقي حالة مندمجة، المجتمع عم يتقبلها وعم يساعدها لتحس بمواطنتها، فأنا هذا الشيء اللي بدي إياه، وهذا الشيء اللي بدي أكفله للأجيال القادمة، وهذا الشيء اللي بدي يخليني بعدين على هالأساس أدرس كل حزب كل توجه وشوف أنا واحد من بيناتهم بيدعم هذا المستقبل.
3: معناته التوجه بانه يكون حتى يكون البرنامج واقعي انه يكون في تسهيلات ودمج للمهاجرين ومن خلفيات مهاجره،
2: تسهيلات وتقنين لهذا الشيء، يعني نحن نساعد المهاجر اللي بيجي بيكون ما عنده شيء انه يدرس يشتغل بشكل قانوني، نأمن له سكن اذا بده يدرس فيكون في عنده فرصه للدراسه، ومن بعدها يشتغل يكون مقبول من المجتمع اللي حواليه، هذا الشيء كله بيساعده على الاندماج وبالتالي حيقدر يكون عايش حياة طبيعية.
4: كنت عايز أقول نقطة بس من وجهة نظري برضو، الضغوطات على الانتجراتيون على الاندماج الاجتماعي دلوقتي ضغوطات تعتبر في الأول يعني بسبب الحالة الاقتصادية البلد فيها. ألمانيا من زمان كانت بتدعم اللاجئين بنسبة أكبر أو بقوة أكتر بسبب إنها كان عندها فائض وسيولة في الاقتصاد بتاعها أكتر. دلوقتي بقى في ضغط اجتماعي، فنتيجة الضغط الاجتماعي أكيد هيكون في إن الحكومة بتحاول توجه الفلوس أو توجه المصاريف بتاعتها بطرق اوبتيمال اكتر. يعني دي حاجه طبيعيه، ومش شايف ان مثلا في حزب معين ممكن يضمن الانتجراسيون بتاع فئه معينه من الشعب، ولازم الواحد برضو يبص لحاجه زي كده بشكوكيه الى حد ما، عشان الميزانيه بتاعت الدوله مضغوطه دلوقتي، فاي حد اي حزب عموما بيوعد المهاجرين باحلام او بطموحات ورديه، دي تعتبر حاجه في الوضع الاقتصادي الحالي انا شايفها مش واقعيه.
2: صحيح، من وجهة نظري هي كمان، يعني مثل ما حكينا من قبل، هي الاندماج مو بس من قبل الحكومة الألمانية، هي مو بس الحكومة اللي بدها تعمل هذا الشيء، هو واجب الشخص المهاجر. فمشان هيك هو الشخص المهاجر ما يلقي بجميع أحلامه على الحكومة نفسها. أنت شخص اجيت لهون فعليك الكثير من الواجبات، بس نحن علينا أنه نساعد الحكومة يلي حتتقبل هذا الشخص مو اللي راح ترفضه.
0: طبعا أنا 100% بأيد حكي كمان كريم، أنه الواحد وقت اللي أنا بدي أشوف بس هي وعود وردية، أنه أنا بدي أعمل بدي ساوي بدي أقدم بدي أعطي، وأنا شايفة بالمقابل الوضع الاقتصادي للبلد بتراجع، فأنا بدي هون انتبه أكتر مين هو الحزب اللي بدي انتخبه اللي بيقدم لي شيء أنا واقعي، أنا بمس حياتي، أنا كعائلة هلأ أنا بيهمني مثلا حياة أطفالي، تعليم أطفالي، فرص العمل اللي قادمة، ممكن أنا هلأ عم بشتغل، هل أنا ممكن يستمر عملي أو لا؟ فهون أنا بدي اطلع عليه. دعم حتى الوظائف اللي هي خاصة بالمهاجرين كتير خفت عن قبل، رغم أنه نحن أسانا بالحكم الحالي يعني، فما تغير إسا شي علينا، بس نحن كمان بدنا ننظر بعين الواقع مثل ما بيقولوا، نحن كمهاجرين شو بيفيد أطفالنا بالمستقبل؟ لأنه يعني نحن مش باقيين، يعني حتى نحن مش يعني عم نكبر، اللي بده يجي بعدنا أولادنا هن اللي بدهن يستمروا. أنا كمهاجر بده يضل علي صفة المهاجر حتى لو صار عمري 100 سنة هون، فاللي بدي اطلع عليه قديش أنا ممكن أقدم لهذا البلد، بس بالمقابل أنا البلد شو هي عم تقدم لي وعم تقدم لأطفالي. اللي هون أكتر شغلة هون بتخطر ببالي، يعني أنه هل هو نحن هون كشعوب مهاجرة هل فعلاً اندمجنا بالحياة السياسية هون بشكل صحيح؟ هل صار عنا معرفة أكبر بالحياة السياسية بالانتخابات؟ أنا عم شوف كتير فئة كبيرة حصلت على الجنسية الألمانية بس لهلأ ما عم بتمارس دورها كمنتخب، يعني أنا ما عم بنزل انتخب، ليش أنا ما بدي انتخب واستخدم صوتي لصالحي لصالح أطفالي هون؟ هل نحن كشعوب مهاجرة استفدنا أو اندمجنا صح بالحياة السياسية؟ إيمك عن الفرص العمل والتعليم والحياة الاجتماعية العادية، لا أنا هلأ جاي على مرحلة كتير جديدة وكتير صعبة، ولازم نحن دورنا كمهاجرين نكون فعلا على يقين ومعرفة بدورنا بالانتخابات هلأ اللي جاي، قديش كل صوت بيعمل فرق، شكل الدولة رح يتغير بالمستقبل، ونقدر نحن كمان كمهاجرين نستخدم صوتنا صح ليكون هذا التغيير لصالحنا وصالح أطفالنا. هل فعلا أن نحن كمهاجرين عنا معرفة حقيقية أو اندمجنا صح بالحياة السياسية؟ شو رأيكم؟
4: هو أنا عندي نقطة بس، كان عندي سؤال، لما الواحد ياخد الجنسية الألمانية، أنا لسه بقالي 10 شهور في ألمانيا عشان كده يمكن ما عنديش معلومات كتيرة، لما عند التقديم لل جواز الألمانية أو الجنسية الألمانية بيبقى فيه اختبار اندماج ولا ما فيش؟
2: هذا الامتحان تعمله قبل، فيك أنت هلأ تقدم عليه، تحجز موعد وتروح تقدم هذا الامتحان اللي هو اسمه الامتحان السياسي، هو عبارة عن 300 سؤال واحد بيكونوا محضرون، وفي 10 أسئلة خصوصية لكل ولاية، بتدرس هاي الأسئلة بشكل مظبوط وبتروح بتقدم الامتحان وبتحصل على هاي الشهادة. وقت تقديم الجنسية بتقابل الموظف، في بعض الموظفين بيرجعوا بيسألوك من هي الأسئلة، في بعض الموظفين بيسألوك ليش جاوبت هذا الجواب مثلا، يعني أنه بيختبروك هل أنت على معرفة حقيقية أنه ليش كان هذا الجواب، ولا أنت والله بس حافظ السؤال ومجاوب عليه. فبالنسبة للدولة الألمانية أنت مجرد نجحت في هذا الامتحان فأنت حققت شرط الاندماج السياسي.
4: تمام، فهمتك. وهل في، هل انتوا شايفين مثلا اسئله مش كافيه او أو المعلومات السياسية اللي الواحد محتاجها عشان يقدم على الجنسية الألمانية مش بتؤهله المعرفة السياسية الحالية بطريقة مناسبة؟
0: لا كتير في اختلاف كبير. يعني هلأ أنت الأسئلة السياسية أنت بالأخير عم تدرسها بس لتقدم فحص، مثل أي شيء فحص أنت عم تقدمه يمكن تنسى 80-90% من اللي درسته، بس الاندماج بالحياة السياسية أصعب وأكبر، يعني أكبر من هيك بكتير. وحتى دورك أنت كمنتخب كيف تنتخب، يعني حتى كيف تنتخب والأصوات كيف بتنقيها وكيف وقت اللي بتفوت على غرفة الانتخابات تختلف تماما عن الحياة اللي أنت متعود عليها أو حتى اللي درستها. معظمنا درس وقدم الفحص السياسي نسيانه، يعني عمليا نسيانه لتجي أنت تمارس حياتك السياسية كتير كتير بعيد. أنت هلأ لك 10 شهور عم تقول ممكن هلأ تقدم الفحص السياسي، بس الجنسية ممكن أنت ما تاخذها لبعد 6 سنين. فهذا الفارق الزمني يعني بيعمل عندك فجوة كتير كبيرة بالمعرفة. الاندماج بالأحزاب هون كتير سهل تنتسب لأي حزب وتصير عضو بهذا الحزب، بس كتير صعب أنك أنت تندمج 100% بالحياة السياسية.
2: أنا من وجهة نظري ما بعرف، بس يعني أسئلة السياسي بكرة لما بتشوفها بالعكس سهلة، يعني هلأ عبير قادرة هي أنه تتقدم الامتحان، هلأ ما في داعي دراسته بشغلة يومين كافي وزيادة.
1: هو بالنهاية هو اسمه أمبلغونج تيست، هو فينا نقول مثل البروتوكول، بس يعني مثل ورقة لازم تكون موجودة ببروفايلك قبل ما تقدم على جنسية، بس انك انت بعد منها تكون بتفهم الحياة السياسية لا ابدا، يعني مستحيل، لان هو بس 300 سؤال بتحفظهم بصم حتى من دون ما تفهم شو هنن، يعني تفهمهم تنجح بالامتحان وخلاص. بس لحتى واحد يفهم بالحياة السياسية لازم يكون يعني هو عن جد عنده رغبة من جوا اول شيء انه يفهم الحياة السياسية، ويكون في برامج اكثر يمكن عن طريق الحكومة انه تقدم برامج سياسية ويمكن باللغة الأم تبع الشخص المهاجر لحتى يفهم 100% شو عم يصير. لأن أنا قد ما تعمقت بالعالم السياسي الألماني حيكون في شيء ناقصك بجيناتي، إنه أنا يعني مالي ربيان بهذا المجتمع، أنا جاي بالنهاية من كذا سنة لهون. فأتوقع هو الموضوع كتير كبير مثل ما قلتي، صعب كتير الاندماج، بس بالنهاية حسب الواحد بيحب بيدور بيبحث بيتعلم بيكون على صلة مباشرة أكثر بهذا الموضوع. أما كأشخاص عاديين نحن خصوصا نحن كأطباء عم نمارس مهنتنا كطب، يعني بنضل بعاد بطريقة مباشرة عن هذا المجال إلا إذا كان في رغبة شخصية، مثل مثلا سارة ما شاء الله هنا يعني بتحب السياسة على المستوى الشخص بألمانيا وبالوطن الأم، يعني فأنا بحترم هذا الشيء اللي فيها، لأنه أنا صراحة ما بحب السياسة. يعني
2: الفكرة مو قصة أنا بحب السياسة، بس يعني بما أنه نحن إن شاء الله ناويين نحمل جنسية أو في شخص حمل هاي الجنسية، فأنا من وجهة نظري وحقلك مثل ما بيخاطبني الدين الإسلامي، فأنت هاي الجنسية هي أمانة، أنت حملت هاي الأمانة، أنت قدمت ورحت برجلك لتحمل هاي الأمانة، فهي أمانة تقيلة، لأنه أنت خلال الجنسية أنت اكتسبت حق التصويت، وللأمانة هذا واجب وليس حق، لأنه أنت عن طريق هذا الحق أو هذا الواجب رح تساهم بمستقبل بلد قد يمتد 4 سنين ويمكن أكثر. فأنت تحكمت بمستقبل أولادك رفقاتك أولاد بلدك وكل ناس أو كل شخص مخطط يجي على ألمانيا. يعني أنا ضد فكرة أنه أنت واحد حامل للجنسية وتقول أنا ما لي علاقة. ليش ما لك علاقة؟ ما ليش حملت الجنسية؟ معلم تركها، ما لك علاقة فيها معناتها للجنسية. أنت حملت الجنسية معناتها أنت وافقت ضمنيا على المشاركة بالحياة السياسية ببساطة بشكل سطحي، ما في داعي أنت تكون خبير بكل حزب شو بيعمل، بس نزل هالبرنامج الانتخابي شوف كل حزب شو عم يقدم ونقي الشيء اللي بتحسه بيناسب أفكارك بيوافق أفكارك. وبنفس الوقت فكر أنه نحن مثلا على نطاق دول عالم ثالث طول الوقت في شباب عم تفكر تجي على ألمانيا، طب أنا مو من واجبي فكر فيهم هدول مثل ما أنا صار فيني وكنت عم بحلم أني أجي على ألمانيا وكنت بحلم أنه يكون في مجتمع يتقبلني ويساعدني لأندمج. معناته واجبي فكر بالشباب يلي جاية إن شاء الله وعم تتعب وعم تسهر الليالي لتتعلم لغة وعم تتعب لتأمن الأوراق المطلوبة، طب هذا حقه كمان لما بيجي يلاقي مجتمع يتقبله. معناته أنا بدي حاول ساعد هدول العالم، ساعد أطفالي بالمستقبل لحتى يلاقوا مجتمع يتقبلهم بخلفياتهم المهاجرة، فهذا واجبي مو شغلة بسيطة هيك.
1: وأنا صراحة أنا بأيد سارة 100%، إنه لازم كل واحد عنده جواز سفر ألماني حتى لو ما كان بالبلد يجي على البلد ويصوت، لأنه صوته يعني إذا كل واحد قال صوتي ما بيفرق بالنهاية ما حيصير تغيير، بس لازم كل حدا صوته بيفرق عن جد يعني. وبالنهاية نحن عم نساعد يعني، إذا ما ساعدنا الحكومة الألمانية عم نساعد أولاد بلدنا. اللي كانوا موجودين بألمانيا حيستفادوا من الحزب اللي حيستلم، واللي جايين على ألمانيا المستقبل كمان حيستفادوا. فعن جد مثل ما قال سارة إنه كل واحد معه جواز سفر من حق، الواجب إنه هو لازم ينتخب صراحة، بس طبعا ينتخب الأحزاب اللي بتساعد المهاجرين مو ضدهم يعني.
3: تماما. فالنقطة الأهم اللي بنشوفها إنه هي الوعي والثقافة بالدور السياسي. أظن أحد الأسباب هو إنه نحن ببلادنا الأم ما كان عندنا هالقدرة على ممارسة هذه الحقوق، فلذلك ما عم توجه حاليا بهالنص.
0: طرحنا هاي الفكرة بأكثر من مرة إنه نحن فعلا ما عندنا وعي سياسي ببلادنا، ما مارسنا حقوقنا بالشكل المطلوب، ولا عندنا القدرة إنه نفكر حتى بطريقة هون. بس هون صار في فرصة يعني، عندنا فرصة وكتير كبيرة نكون أشخاص فاعلين، أشخاص مهمين، صوتنا بيعمل فرق كتير كبير. ما تقلي لا يعني، هون أوقات الانتخابات بتظهر النتائج على فرق 4-5 أصوات، عم يفوز حزب على حزب. كتير فئة كبيرة من السوريين أخذوا الجنسية، بس لهلأ ما عم بيمارسوا هذا الحق على أساس أنه أنا صوتي ما بيعمل فرق. لا بيعمل فرق، وهذا هلأ عم نشوفه بالنتائج الحالية الأولية هلأ للانتخابات، أنه في كتير أحزاب والنسبة يعني صارت كتير عالية بمقارنة بالأحزاب اللي نحن ممكن كمهاجرين تكون معنا بالمستقبل أو منصفة لنا بالمستقبل. فليش لا انزلوا انتخبوا. والوعي السياسي، أنا هون عندك قدرة أنك تفهم كل حزب، لك السوشيال ميديا هلأ مفتوحة وفيك تحضر وتسمع وتمارس حقك بكل أريحية، ما عندك أي ضغط خارجي. ليش لا يعني، نحن على أيامنا ما كان في السوشيال ميديا وما كنا بنعرف أصلا شو هذا الحزب وشو هلأ. لا في في فيك تعرف كل شيء
4: في سوشيال ميديا، بس سوشيال ميديا ممكن تكون مضللة برضو. كل واحد عنده ألجوريزم معين دلوقتي على السوشيال ميديا بيوجهه بطريقة معينة للأسف يعني. أنا كنت عايز برضو أقترح حاجة كمان. لما كنت بقرأ عن السياسة الألمانية قبل ما أجي ألمانيا اكتشفت أن في حاجة اسمها فالومات على الانترنت. الفالومات دي تعتبر زي كده أسئلة الواحد بيجاوبها على ويب سايت، أسئلة مولتيبل تشويس الواحد بيجاوبها، بعد كده بيطلع الفرد الحزب المناسب بالنسبة للفرد، بالنسبة للقيم بتاعته ومبادئه وبالنسبة لآرائه السياسية للفرد برضو اللي من حقه ينتخب. وما عندوش معلومات كتيرة عن السياسة الألمانية، ممكن يبدأ يدور أكتر ويعمل مثلا مبدئيا فالومات، وبعد كده يكتشف الأحزاب السياسية الألمانية.
0: شكرا كتير إنك ذكرت هالقصة، بس يعني النتيجة ما نعم تكون واضحة 100%. بيعطيك فكرة أنت بأي حزب تتعمق أكتر، أو تشوف شو هي الأفكار اللي أكتر بتناسبك، وساعتها فيك أنت تدرس هذا الحزب أكتر وتشوفه ممكن تصير مثل ما قلت عضو بهذا الحزب. نهاية لهي الجلسة عن الانتخابات القادمة، شو ممكن نحن كمهاجرين ننصح اللي هلأ مقدمين عليه الفترة اللي جاي اللي بيقدروا ينتخبوا، شو ممكن ننصحهم؟
2: أول نصيحة، لا تقول إنه صوتي ما بيفرق، لا صوتك بيفرق. ومثل ما حكى معاذ إنه ممكن نحنا كنا عم نعاني ببلادنا العربية من عدم القدرة على المشاركة السياسية وكنا نشتكي من هذا الموضوع، فأنت خلص هون في عندك مجال تشارك بالحياة السياسية، فاستغل هي الفرصة الحلوة وحاول إنه تقرأ ولو بشكل سطحي بشكل مبسط عن كل حزب، واختار الحزب يلي بتحسه بيتوافق مع رأيك وممكن يكون شيء منيح للأجيال القادمة. فصوت يعني، أهم شيء إنه صوت معلش، تعالوا صوت.
1: وأنا كمان بالنهاية بدي أقول عن جد، هو الحوار السياسي جدا على قد ما له حلو ممتع على قد ما له صعب، وبده عن جد تفكير واطلاع على الحياة السياسية. بس بالنهاية مثل ما قالت سارة عن جد يعني، كل واحد بيحسن عنده إمكانية التصويت لازم يصوت، لأنه صوتك بيعمل فرق. وعلى أمل أنه يكون الحياة السياسية القادمة في ألمانيا تخدم المهاجرين واللاجئين والأجانب، لأنه نحن بالنهاية منهم حتى لو أخذنا جنسيات، بس نحن بالنهاية عن جد أشخاص بدنا قانون يحمينا، وإلا نحن عن جد منكون حتى الأشخاص المجنسين كمان على فكرة ممكن يكونوا بخطر بيوم من الأيام في حال الحزب مثلا أي حزب من الأحزاب كان ضد المهاجرين بشكل عام. ونسمع رأيي كمان معاذ عكر.
3: تماما مثل ما أكد معاذ وسارة إنه التصويت بيعمل فرق، ما تستهين بصوتك. طبعا بعد ما تكون أنت قريت وشفت شو الشيء اللي بيناسب توجهك، يعني مثل ما بنعرف الوعي السياسي صعب شوي، بس ممكن من خلال تحضير بسيط إنه نحسن نعرف لمين نصوت.
4: متشكر جدا لكل الناس اللي ساهموا وشاركوا. أنا برضو متفق معهم، فمش هزود على آرائهم كتير. الانتخاب في دولة ديمقراطية تعتبر مسؤولية لكل فرد، من حقه ينتخب، والواحد مفروض يطلع أكتر عن الأحزاب السياسية وعن الآراء السياسية اللي موجودة في ألمانيا. وشكرا.
0: طبعا أنا بضم صوتي لصوت الفريق الانتخابات، بس بدي أقول هي مانا مجرد أسماء وصناديق اقتراع، هي قرار بيأثر على تفاصيل حياتنا اليومية وعلى مستقبل أولادنا وعلى شكل المجتمع اللي عايشين فيه. كل صوت مهما كان صغير ممكن يكون له دور برسم المرحلة القادمة. المهم أنه نتابع نفهم ونقرأ برامج الانتخابات ونفكر أي طريق بدنا لمستقبلنا هون بألمانيا، أي سياسات بتحمي التعايش وبتحافظ على فرص التعليم والعمل والاستقرار، وأي خطاب ممكن يزيد الانقسام أو الخوف داخل المجتمع. نحن كمهاجرين جزء من هالمجتمع، ومن حقنا وواجبنا نكون واعيين ومشاركين بالنقاش العام، لأن مستقبل أطفالنا وحياتنا اليومية مرتبط بشكل مباشر بالقرارات السياسية القادمة. خلصنا هلأ فقرة التيمة اللي هي الانتخابات القادمة، طبختنا خلصت، رح ناكل هلأ سوا ومنرجع منشوفكم بنهاية بعد ما نخلص أكل. خليكن معنا، راجعين أكيد.

0: هلأ خلصنا أكل الطبق الرئيسي اللي هو فاصولية بزيت، رح بلش أنا أقول رأيي. كانت كتير كتير كتير طيبة منعشة، شو بدي أقلك، يعني كل النكهات كانت كتير طيبة مع بعضها، ونتمنى لو كنتوا معنا تذوقوا الأكلة الطيبة. شو رأيك معاز؟
1: وكمان عن جد كانت رائعة، يعني أكلناها فترة لا سخنة كتير ولا باردة كتير، والزيت هيك على الوش طافي من كتر ما حطيناها ودللناها بزيت الزيتون البلدي الحرستاني وغمسنا يعني بالخبز. أنا كتير صراحة بحب الفاصوليا وكانت كتير طيبة، وأكلنا جنب منها كمان فليفلة كانت رائعة، وكمان جربنا شوية بقدونس على الوش مثل ما بتاكلها سارة، كانت عطت مثل ما قالت فريشونج، يعني مثل هيك انتعاش لحظي مثل ما بيقولوا. نسأل كريم شو رأيه، لأنه كريم أول مرة بحياته بيدوقها وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. يعني
2: الأكلة عجبتني جدا بصراحة، أول مرة أدوقها في حياتي، أكلت كتير واللمسة بتاعت البقدونس في الآخر حلوة جدا.
3: تمام، ما حد بيختلف إنه أكلة طيبة، منيح لي إنه عجبتك، وإن شاء الله دائما نعملها. الأكلة خفيفة وطيبة ما بيشبع منها. شوف شو سارة كيف آراءها مجروحة فيها.
4: أنا لساتني عم باكل، لسه ما خلصت. عن جد الأكلة يعني الفاصولية رايحة حنيفة ما شاء الله، يعني مهترية على الآخر، هي والبندورة وكلها الطعمات كانت طيبة مع بعضها، وكان خيار مناسب بهالشوبات، يعني فعلا فعلا كان أكلة طيبة. شكرا مرسي يا عبير على الاقتراح الجميل.
0: صحة وهنا، وإن شاء الله أكيد المرات الجاية بتسمعوا عن أكلات جديدة. وكتير انبسط أنه عجبته لكريم بما أنه أول مرة بيأكلها، إن شاء الله أكيد تجربها سهلة خفيفة بالبيت. هلأ بس نعطي هيك تسوزان فاسونج عن موضوع اليوم اللي هو الانتخابات القادمة بألمانيا بالألماني، ومنكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. مع معاز عوكر.
3: Das Wahlen ist ein Recht und zugleich eine Pflicht für jede Person mit deutscher Staatsbürgerschaft. Deshalb sollten wir uns zumindest einen grundlegenden Überblick über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien verschaffen und eine Entscheidung treffen, die mit den eigenen Überzeugungen und Gedanken übereinstimmt. So können wir dazu beitragen, die kommende Generation zu schützen und die Zukunft Deutschlands verantwortungsvoll mitzugestalten.
0: وبهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى نكون قدرنا نقدم صورة أوضح ومعلومات تساعد كل شخص ياخد قراره عن وعي ومسؤولية. الانتخابات ما أنا مجرد حدث سياسي عابر، وإنما خطوة ممكن تترك أثر حقيقي على حياتنا اليومية وعلى مستقبل أولادنا والتعليم والعمل وطريقة العيش بالمجتمع بألمانيا. لهيك بنهاية الحلقة بشجع الكل على المشاركة والاهتمام والمتابعة، لأنه كل صوت له قيمة، كل قرار اليوم ممكن يصنع فرق بالسنوات القادمة. شكرا كتير لمتابعتكم، وإلى لقاء جديد دائما بكل خير ومحبة. كانت معكم عبير
1: ومعاز كشكول
2: وكريم ناصف
3: معاز عوكر
4: سارة عيران.
5: Die nachfolgende Sendung ist eine Wiederholung vom vergangenen Mittwoch.
6: Das Umweltkonzentrat.
7: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat hier auf Radio Loro. Mein Name ist Aldo und wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. Heute geht es um den Umweltpreis der Hansestadt Rostock. Wir haben den Walderlebnisgarten besucht und der Goldschakal gibt sich die Ehre. Beginnen wollen wir aber mit den Robben. Da hat unser Redakteur Luca nämlich die Robbenforschungsstation in Hohe Düne besucht. Bevor es aber richtig losgeht, erstmal Musik.